0: فإن رئيس من بيت بونجو وين وقع أم بي بريكفست صار عشرة مياك دلوقتي وبش نبدأ الجورنة بالطيب والجورنة بمنوطة بوزيتيفة وكل أون الكوت أوف ذا داي مع شيريل إن ماكي دلجمع ما ملنيش برو شورتان هوسي لي عنا بزيت كونتنوت ما شيريل اللي نستاو نكمبلو نقسموه في المكان
1: كوت أوف ذا داي مع تيك توكر فافوريتا تانا شيريل إن ماكي شيريل بونجو
2: أولالا
1: Wow, di sburda tanna da lodo, c'è!
2: Illum qomt kmini ed annadda, naqbat istellum, nitla fuqu biex nkun nista naqtel il-ġiġ ta' twieqi, u bat nerġa' naqbat istellum biex nitla u niddendel man-nines biex ta' fihom tfal sira, illum qomt kmini biex innadda, immista, immista qiegħda nuħu ftittek u għamil tow, bu tittek żutu ġobon, u qiegħda nisma' lilkom.
1: U l-linef, orrajt għamiltom il-linef jgħodek li.
3: Ara ta' qata.
2: Qiegħda nnadda, qiegħda nnadda.
1: Tit minnom le, tit kompli. Mux il-sajjar dal-ħodum, il-ġemal ħarra kanta il-sajjar
2: Le,
3: l-lum mux
1: il-sajjar, biex il-lum għandidom nil-pizzek tal-friza,
2: u namellillo, mux il-lum għedan nadda. Mumela, relax, mela t-tisir il-lum, relax. U nuhu kanta di, bajla, fu il-ramel tina xija, bajla, il-fell wahda għalijum, bajla, t-istilla li kullu flinkin, kem
4: Umux ikollok vizzju.
5: Quote of the day ma Cheryl N. McKay.
1: Cheryl!
6: Mucho tequiero. Hey, wow,
1: tobina. Mucho tequiero tu.
3: Love you too.
1: Bonjo, kbira Cheryl. Tatina l-ikbar bonjo possibli, Cheryl, dal-ħodu.
2: Mela, jiena nkun ma'kom bħallum ġimgħa.
1: Yes, dejjem, fit minn
2: inaqsek wan. Bonġo!
1: Il-jipi.
2: Jipi!
7: Yeah! My name is Somer.

0: أليكس وارن ريسكيو أنا مكفى 97 بي بونجو 7-8 تبقى لسا تمبراتورة مبارا 28 غرات happy Thursday أكو كانت نرى البوت من داك لنبيرك ويكند ينا هننكو أنونست كنت نستنى مش الويكند ما كنت نستنى يات نستنى دا شي بروبيمنت على هذا عندو يجي ريتورنا الحبيب تانا السور جاي مكاردونا المنا دو تبات لفوق الواتساب تانا ننتبل 0-8-7 نفهم لتاينا تاينا البليتي أنو تملو كتاب جيز الشو بروبيا تصور جيمي كاردونا برو جيمي كاردونا إن جيمي كاردونا فشن البليتي أدوما وصلو شاويك وطيب واتنسميها مش نقول نكش فكتا جيمي كتسمى ندولو بونجو إما لما نتانيس لي أوفيمنت أصمنا البليتي تا الشو تا جيمي واتي باتولي بليز فينو ما البليتي تا الشو تا جيمي أو إلي الناس اللي دو يمروا يراو الجيمي ġifiri għandkom il-biljetti, don't worry man sejnikomx, ħanibatu għomkom propja. Dal-waqt, minnu hej, minnandu t-tistaqnġirik t-tiffittalilu fors jiftakar li għadu ma batomx, ta' feel free. Iktar kimin għoddin nitkellmu, pero fuq dawk l-affarijiet relatati ma' l-weekends disastruzi li kienu fil-passat, Claudien, dolod, bonġu, insellim lek, nitkellim nidaqxie fuq weekend li għandu ġej dal-waqt, bonġu hej.
1: Jien il-weekend disaster ti għajadu ġej. Mas 4 weeks, so hara, fil-weekend tak birthday, I'm the major operation.
0: Maria.
1: So, hankun l-isptar dak il-weekend.
0: Jid dispiċini, Claudien, hila, jalla kollox tew, jalla dispiċa tajib u koll, taf kif. Iwa, għanniżluka ħana fil-listatana, ovvjament dan, pero, ikun kollox luck-based biex jitaraw l-ismijiet. Jekka dek ma bħalġ kontat miej, u għadek ma bħatlix dak il-weekend disastrusti, għak bċansa lik biex takwista dak il-weekend break xibxejn, minnant ħajt centrik, Abba ta' mill-essa 9-9-0-8-9-7, bonġu.

0: Dance Nicki Minaj, Kissing Strangers, Awake for 897 Bay Bonjo, Wayne Awake on Bay Breakfast, بتسكة الصيف تشي عشر سنين يلو نحسب بام دسا 2017 هارجت Honestament, واحدة من دوكليات نسلم الجورنة تنسمخ في الكارو تساو نبقى نبازيون ورزاق محا تما جنداني كنت نتكلم فتيت بانود واردا وكل داك الويكند ساستروس لك اللي كنت تطلب تكتبات لي واتساب فويس مسج فوق 990897 ورشوينا حف نكتر مساج فوستم رشوينا واحد من عند كيلسي دولو دو بونجو كيلسي نسلم لك واتايدنا دي الستوريا تخا
1: بونجو كنت ساستروس في هاي كين متى مورت مهديلرس في هاي وكنت اتسستنا بشن فاركيا وكنم ويهد وقال وكاتي ريفيرسيا وبقى ذي هالجوفية وقال رمال رانيش استاذ بليس نوت الكرد سات اياي تشالو تدر من كل مكين عشان كل ارتاقة هو اورنج وم بش كومبليت الشقة وفيامنت خاص قزن جي وي هور سير عش عالدا وصفة سانيت ينا ودان شفرزونا لمور تايف بيوم و نفتغر لكنام الميكانيك اللي يقعد بتشين تاع روسيا وكالو يجي تين الكافي يجي يشرب يشرب يشرب وين الكافي ما نهبوش وسبتشايت ورا كنت حنقلا مش حبا الكافي بيس اما حبا سباسيوني وكل انسما بتاكلش من
0: Thank you, وبرا يعجبني البرنامج. Thank you, انت كالسي. هي افهمني انا ايد لك لما تجي لك شجر في الكاروتس ديم تبانيك يا. سبيشالمنت وكل مش ما يكونش كومبليتامنت التورتيا كي نفتكر متى الكاروتس دي اي ابدا تسبر الزيت ازامبيو من جول بونت وكل البانيك يا تحسب ورا يريفيرس شهاد فوق موت التورتامنت نفمك هي نفمك.

Room 5, Oliver Cheatham, ale Make Love for A97B, throwback لتبقى واحدة القلب حفنة حفنة حفنة. اترك مني بداية نكلمك برو لي يك بخصية بك توزا نتفليكس اللوم بريبارا روحك اش بروب لها السيب شي ويتنج تايم تال قدسين وتال بامبين باش يرنشي لك تدخل جودك لمبيرك ابليكيشن ملا اللوم ورا حفنة حفنة سمين وحفنة حفنة سنين نستنو فلحر اوفيمنت ان الكونفيرما تا GTA 6 وما الكونفيرما تا GTA 6 ببداو ينقلو حفنة حفنة حفنة كونتروفيرسي تا ليكس نيس تا بارس يرنشلهم يطلو في اللعبة وما رنشلهم شو مبات تديت من الكمبانية اللي اكشلي ات كريا بحالسا GTA 6 Rockstar Games. Però illum naħseb l-ewwel darba li qatt ħadd iġri fl-istorja ħajkun hemm trailer extended, ġifri ħanieħdu daqsxejn ta' look ta' kif proprjament ħadd tkun qed tidher din il-logħba li lna tantu tantu tantu tant nistennew ħajkun jgħid live fuq Netflix aktar tard matul din il-ġurnata. Jiena ħanipprova nagħmel l-almu tiegħi biex irnexxi li nilħu, però biex tifhem daqsxejn dan kollu. Tant edha ħajpjat dil-biċċa tax-xogħol bħalissa li is-series ta' Netflix stess proprju Outer Banks bil-kemm issemma ħabba l-launch ta' GTA 6 u wkoll I mean kserna rekord ġdid bħala l-Unity of Gamers hija għandna trailer ta' logħba fuq Netflix. Whoopah!

واحده من الفافوريت دي اي ديفيد بالي يونيك على هاميس رول اوف سينار سومبر باك تو فريندز فوق بيو فري فيلم فرايديز ايدن سينماز ويقول نايت الكومبيتيسيون في وقتها كيف نرس بلجي نتشلبراو ناشونال سينما دي بحفنا فيلم سلسل كنا قدين ينتوارو ببرسيو يتردوتي ازدال دل الكومبيتيسيون مش تالي سيركونو اكتر جيب ازداداون تردكونا تربحهم كونت الممشين نقات وقت بي درايف مع راين وغيل الجيما ورال اوف سينار سيركونا قدين ياتو كلات كلمت وانت ترد تاعتا شنو داك الفيلم اللي هما عندهم عليك من دوك اتلات كلمت هيا وتنتين الجيما ايب بيوتوس سنفجة عفنا Mandek pishtit fishkel Inkludu drinks one kal popcorn Fish ovviamente Ana kam jistaj kun natu paket komplut Ina admaqom

0: واحدة من الجودة تاعنا Barry Can Swim اسمها Dance Dance Dance. رينو جيلا ونكس. And the winner is Win
1: بقى أن بليت تجي في ليك مش اللوم Don't worry يرجعوا يرتور ناو آدا مانا ومبت السبت ال
0: 29 28
1: تجي تريتورنا قاعدة ودايم بلا قل
0: إمبورتانتي.

0: واحدة بتروبك ستانا سبتمبر كراي فور يو الخمسة وعشرين تاور نفسنار جود افترنون كبيرة لكل هات وبدني فوق الهوت تيكس رجعنا الهوت تيكس
1: جود افترنون
0: جود افترنون الهوت تيكس كي اللي قلتنا نسمع لقلتنا ينتو جوبني اكتر كولد بيتزا ملي هوت بيتزا اللادة سوا متى تودا جي دولو ليفت اوفر اسعينا اعتيرا ما رفش اكتنيت شي حاجة كبيرة لا سيك ما كنا نحوص لي كول بيتزا it's a no go سيين خسبت لوحدي هنا لي كول بيتزا فرا حزينة لا دا كول بيتزا ما شيش تفتح فوق الفريج وتقبطك ولا
1: آرا
0: طيب باين ما نعرفش
1: يين نخسب لا تكون ديسبريت تنزل لك أسل فرش تكون عملت ليل برا وتكون دومت تعرف كيف وتكون
0: إما لا تكون ريلكس
1: بجهت راس لا دا تنزل لك أسل تنزل لك أسر راين
0: ينا زمبيو نتفخ شي دولة بحالسا في الفلايوفر كون سنيت في الشي دولة في
1: الفراير
0: في الفلير فراير فلايوفر
1: ما تزول الميكروويفات
0: ما الفلير فراير تجيك طايبة ما تعملها ألف تتسكوند في منوطة بل زمبيو فراك تجيك طايبة ما بطلنا نيس في ألونا بل زمبيو ربكا غلاتي كبيرة بكا قالتنا ديك يا دولة بريكفست بيتزا ايا
1: بريكفست
0: بيتزا منش وكل فوق تاجن فيرا ينا نانتي تخب تعمل هذه كافنا وكل يستعيان فوق تاجن
1: قبل مياه ينا رستورانت 100% cooked رستورانت اوكي but back from work open pool
0: Eat cold
1: is amazing. Open pool.
0: نحسب أبت أبت شيء دول مسمى وافتحه وياكو كول. يين personalment ما نافشة.
1: أو شهاتي هور كيرستي. Leftover بيتزا نيكولا لادا على breakfast زرتها من الفريج. سيل تنزل.
0: يين اللومة نسكوبي
1: كم أول. أيدلوم. أيدلوم.
0: وكل هاتي رفير بيكا وكيف كم أول نيس حبوها هيك يكسبت لي هي أوفيا اللي عندك السخانة البيتزا رفير لادا specialment ما نافش. Ma nafx jew waħdi, eżempju jara pesto. Pesto per eżempju hekk tieklu kiesaħ.
1: Ma pesto tieklu waħdu inti.
0: Le, ma tieklu kieq hija tnejglek pesto blaġinu hekk qed tieklu kiesaħ ma pizza ma nafx. Ibqgħu ibatunna inti tiekol pizza kiesħa l-għada fil-ħodu jiena lija no way. Gejl joġobba ma jien xejn. Let us know fuq il-WhatsApp tagħna batinna voice recording jew message fuq 99-000-897. Batinna.
2: 897 Bay. It's Nady J, you know, internet on it. Kelmu għal programmi ta homegrown. Fejmijaj sari kolli Luke Chapel. Fejmijaw sari għedin it-kelmu dwar single l-ġdida l-duk fħareċ u it-tur li għandu pjanata s-sena d-diela u ħafna affarijiet oħra.
3: Homegrown with Jay.
4: And go. 6 months free Go Freedom Plus.
3: Monday nights from 7 on 897 Bay.
5: Ready to take the next step? Join STC Higher Education and start a UK Honours degree in Business Management, Computer Science or Cybersecurity. Study locally in Malta with flexible learning options. Find out more at stcmalta.edu.mt.
6: Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mostar and Marsa.
7: Malta et tevolvi. Wek kif il-gżejjer tagħna jimxu l-quddiem. Ħu moment biex tistaqsid dak innifsek tent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk aħna dburin li qed nintroduċu Hire. Il-marka numru wieħed fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avvanzati. Hire. Issa and Crosscraft.
8: Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
9: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
10: Ready to ace your ACCA exams? PwC's Academy has you covered with tuition and integrated exam practice in every course. Learn your way, face-to-face, live online or self-paced. Contact us now.
11: More space for us means more choice for you. Karari's new and improved showroom is now open in Imrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at karari.shop. We'll see you there.
12: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
13: When a young mother discovers she can enter a realm beyond ours, she unleashes a terrifying evil which threatens to invade our world.
14: I need someone to tell me how to stop this.
13: Insidious. Out of the Further. Now showing at Eden Cinemas.

0: واحدة من الجودة تاعنا رول موديل هاي هوبس 3000 على 5:08 minuti ta' ورا نهار جود افترنون كبير على كل حد اللي تسمعنا
1: جود افترنون
0: وبدي افول هوت تيكس هو اللي كيلا قالت لنا جريت سبيرا كيلا بدي لنا فويس ريكوردينغ تي لنا لي كولد بيتزاز بيتر ايتن كولد ذان هوت لاد سو هو بالا ليفت اوفر اللي هنا ات نسكانتا كيف حفنا نسيت يايدو لي كول بيتزا يتيب من هوت بيتزا لا ده سينا نبريفيري عليها كنت ديم اوتوماتيكامن تتفخها من المايكروويف يو تتفخها في التاجر على انقاس بيش السخان اما جايلو كول قبلت لي تبريفيري تيكولا كيسخا وكول لي ما نساش نفهم اما بس جمان باتونا اكتر مساجي وكول سوى لي يدونا لي بريفيري يكلو كول بيتزا من الهوت بيتزا اما اتنين منهم قالوا نايك بريزمبيو ليفت اوفر بيتزا مش تيكولا كولا يو
1: Rowan, yeah, Rowan, but you're not in fao.
0: Jiena, per esempio, Rowan, jekk tkun kbira wis il-pizza, jiena l-għada jiena pjaċir ħafna nħalli dawk it-tri slices għall-għada għax vera nqum ir-ranka tal-jom.
1: Specifically, tri slices.
0: Ċi tri slices, anka four slices, ta' jirvi, iktar ma' jkun iktar aħjar. Imma, bat tinnaw kol għal-għawnek fi qablet mija għal-inqas person oħra, sewa, imma ma' nafx l-isem, le, Klara, jisma Klara. Għal tinna ħaj Ryan and Gail, I agree with Ryan because cold pizza is like eating a rock. Grazzi ħafna Klara. Jiena inħoss li vera, jisa ġebla tkun, tikola dik diba dil-pizza. Skont kemmu b'saħħtu l-friċċ ukoll bħala temperatura. Sewwa jkun kieska vera tiġi qisha ġebla dik il-pizza, eh? L-ingredienti ma tthomhomx sew, iġġobhom ma tthomhomx sew, meta tkun taħraq il-pizza ta' prezz aktar, mhux vera kien.
1: Ew imma pizza kiesha, desperate time, desperate. Imma ġej imur lek id-dawl.
0: U lek imur lek id-dawl.
1: Ma x'toqgħod tagħmel.
0: X'tagħmel le tikolha kiesha m'hemmx tagħmelu. M'hemmx tagħmel, titfaħħ qudiem xejdulu.
1: Ma tafkiet inħoss nisni eħfef. In-nies jafu. Siapa yang tumiam lo?
0: Tempat tu gos. Hit music is on. Hey, live steps from the sea at Pier Points at Zon Or in Marsa Scala.

لو تنزل يخت مشتارة شي فيلم السينما نار السبت هو تشانس تياك عشية World National Cinema Day فين التيكت كلها هيكونوا ديم 5 يورو سو التشانس تياك اللي ترى ويهت من الفيلم زقبال لي قديم بحالسا جوا السينما بحال Spider-Man The Odyssey مصوما موانا تو وخفنا هفنا هراين من في ويهت يستيازل